وحدتها اني لي اني اني لينكس او تانك تويست وهي للسينيم اني لينكس فوبيز 100.2 يسمع نو مور اي لاف يو الجمع وارل اوف سيناريس سان اسبيرس ستن زوم لو كومبانيا سبيها اللوم يك جلس ما يتني تافلين شكول تان ناتي شاوت اوت هالنيس اللي يهدمو شاجة بارتيكولاري اللوم نشتيق ناتي شاوت اوت الباريستا سكولا ام بارا سبيشال من داوك لي دي جو لايك اوفر ان بيوند meaning they actually do art بالفوم تالحليب تفوق الكافي which is incredible incredible specialment by the way dawk and you know who you are that you know the exact temperature ta kem andu ikun il-kafe like not too hot li jahraq lil-sieni and mux li wana ran as temperatura li nispeċa wara 5 minuti jiġi kisax silċ so what so al daw kolla that you really ħafna mill-barista siġifiri vera jihduwa bis-serjetà vera they love the art tal-kafe u il-ħalib u kif they go together u skont il-beans u kem tittamel temperatura u kem it-tazza kif titiżomma biex il-fom jiġi aħjar. You know, like, there is a whole, it's an art. It's an art, Alija. So, well done, eh? Well done, guys. Plus, also, you keep us a bit more awake, specialment il-ħajja maġra tal-lum il-ġurnata, you know? You just give us that bit of a boost. So, thank you. We love you. Need you tonight, din jissa jisima.